0: terrified.
1: يا جدعان والله العظيم تعبان يا جدعان، يا جدعان انا تعبان يا جدعان، ما ينفعش المزيكا دي وانا تعبان يا جدعان. خد عباقته ماشي.

عزيز جمال ابو جمال كحال تاع باريكو خطر عائشه قال 100 وناس ليون وناس سراح بيبتها